0: كان فهقا
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي أتصير الكبير للرازي جكت نارفك بن ختم نارفك أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا وقنا جاء جكنا الحق دق وزهق الدمنا الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتوالكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفدادي جب فدو جفروات فسييني مومي مومني يب لو تخبى جاء الحق ونجي ينييني تبارك الله يتنيني اللي دفتين بادمي يالا دكوية ترى سبحانه وتعالى يتنين كوشي وقتاني نبن يتنين كوشي القرآني يتنين كوشي عادة يكوشي ويارين يكوشي ملادمي بنيوم يب تبارك الله كوشي tambal ni wut sirbu jot di waddu tambal ni mu soor tek ca bobba don ci amna ñu xamni ñi seeni bajjane seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakalla cheikh gande wax ni buñu pouss ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bi nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dayé ñu ne ya ci bokk nga ci ñako dawal tabarakalla yalla yalla yok ko yeg yar yalla neena wam nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñi gem al qur'an ci ñi gem al qur'an wam nasilu dañu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un safara la wa rahmatun yirmande la lil mu'minin ci ñiko gem manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli wad dalal dinañ wacce ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha المغضوب عليهم من شبر الضلال ولا شبر غضب ولا الضالين من شبر الضلال نار شبر يوي تبارك الله القرآن ذلك يفج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد أما إذ شبر بنيت بي بجد أكيان القرآن دكو يسافر لتخ ندخ بو جانج القرآن دلي جانجل مي كي ني أنان يلم أم سن برام موك جوخ تسن برام نيك جوخ جيخلو fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé bokk jangé sa xol daal di ñu ah kon kat ki may bopam ni da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeewit mayma zakariya non la defon bamu ñëwé ci maryama fekk maryama yor yu toy xep yu neex diko lek daf ne ko anna laki hasa fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man kon ya may ci li ci ya mëna may legi mayma do yalla da dikoy may doom momit yalla nu la mel bo gisé nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wonu nazzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way jitt set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ciram ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca khasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afiyam nak yenenti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dugal nak mom al qur'an al zalimin tun kadi illa khasara lujul attat al qur'an mom tun kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yaag bokku ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay kingum kingum ay gitar ak tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bokku ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من يبق نياري نير ولا نياري نير ولا جرومي نير ولا فكي نير نقبابا خير نير كان الأت نير وعي بودان لأي دوما دوما بق بق سفارة بق بق نغخ كمثال لي لك أكلي سيري manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaan lool muñ ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñ ta nek yéne nek yoyu tabarakallah mum alquran bi jinjé fi wala yazlu zalimin illa qasara surat al-isra ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bijanibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna buñu xewalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'amu sari bijanibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bijanibihi lek ko mum dong way sa massahu bu ko laale nak af sharru musiba mu febar mba mu ñak kan mu dal di nek yausa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku mom dama adam do yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس رك نهار يوم يرك ما في ام واجي وخامني تي نجوف رك لي خي اك واجي وخامني تي تجنن رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخني نيتي ماسكا يو نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarakallah nu li mel ak maska gu lonkalu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa ci def lii yaa ci def laa maska gu lonkalu gi nag moo nekk si diggante bi bu sheytaane xëyee fas ko yéene boole ca ña ñu wërngalu bu diine xëyee fas ko yéene boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am nañu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonkalu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsu l insaani mushriqatun safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنت بيرم رجل نت بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم دمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنغ سما برم تبارك وتعالى مولغن خم تبارك الله ولا موم دمسا مولغن yasalunaka an ruh ay di ñu bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dalen waaw kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam ñoo jëfuy seen xam xam mo tax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëfandiko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñew ne way as'alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ba demé ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibn abbas joji andi nañ ko jëf way as'alunaka dara ñi nga lay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh قل لا الروح روح من امر ربي من بوك تي سما مير بروم مير لا ما خامنا يالا جادلو و خامكو اك ني ني تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوتيتم جوعن لين من العلم تخم خم بمن الدكو روح إلا قليل على دوتوتي جوعن لين تخم خم بمن الدكو روح إلا قليل على دوتوتي كنما دم منتخم روح من خم نديرو نك أتيرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لغا خم دا تخم خم روح موي لم نك ميغي دوند لم نك داي دي في ماي واخ يوم بو اوبي سراجو داف سي قران بو قران كوبي وون سراجو دي نياك روح دوتو ما ديك nga dal yek ne yow kon sarajo ñak na roh lutax parce que roh bi nek al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom rajo bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sarajo dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del suwat tabarkal nak non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba dal di koy defar fess ko yene denc lool rek lañ xam ci roh roone ko lo xamne jawher la bo xamne tabarkal lu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga dafa bëgg to la teud sa bu jenne ci yow nga fanan fora la lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañun ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey lom lom ay sey jaaro yobula ci Allah ba jël ci kër gi togg ay ceb lek mom roof mo bi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dut yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar mu défar seenu gundu tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu ci def loolu tax du soti bi maana yaram yi bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienter benn bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ab ñew ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kenn ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku soro nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro dé sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay metti da ngay bañ warati kat di tabarkalla lutax naxté sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo nek mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan ليري بكال دي دوندال روح تبارك الله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا غيسنا ньо خامني سين بكال موي دوندو تبارك الله داني فتي دي باني خو رك دي كونتان غيس ньо خامني سين روح موي دوندو موتاخ بني دي دغلو فتي نيون سين يوي دافلن دي خوا نخري ويسالونك عن الروح سوره اسراء ايه جوم نيت فوك اك جوروم يالا نين ولا ان شئنا بني نيخو la nazhabanna dani yubbu bam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun nak yalla nena yunitu bi alayhi salatu wassalam suma nexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma nexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te it xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne musuba dina len wax talalatul qadar te waxutul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon yema la wax yépp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy won mom moy kan wala inshallah bu ñu neexon la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun moko alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do def def do dere dese dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delu la ko الله أكبر سو مكجول نتيو امول كين تيم ني في كوم نيو جوغي تيم ني في نييو تي مان يالا ني يالا ليغا جيلي سي علي الصلاه والسلام ني لا بغي ني جوخان مكو ما جاكو كو ناخ نانغام كي نانغام سو بابا كين دوكا مان تي نيت ني موم دال دار تي يو كو تي ياو الا رحمه من ربك لودو يرمندي جوغي سبرام سبحانه وتعالى ان فضله باخاي موم يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دوري دوري يالا باخ جيم باخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام اخي باخ غوري تبارك الله ان فضله كان عليك كبيرا معناه حيث انزل عليك القران واعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الاولين والاخرين والمقصود بالايه الامتنان على الرسول بالقران والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد امته ينتبه صلى الله عليه وسلم كن يالا نينا كو سما مباخ تي يو لوي تبارك الله فني نود تود ما تود لا كو دغ سي دين بو متي تود لا ما دافال لا لو خامي دافلو مكو كين وات تي تيري بي غنري تي تيري جخلا المقام المحمود جخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxe subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nara alquran jima la joxna la in tama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القران كلو ملني القران دي مبالوكو خاوا مل لا ياتون بنيو اندي بمثله لو ملني القران دي مبالوكو خاوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لنتي نيوم ظهيرا لبعض دي ديمبالي نتي ديف مانا القران دي نيتا جيني في رادي وون ديف اي فروم اي سيمينار اي كونغري ناسيونال اك انترناسيونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag ya yu ndaw yi indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yeb ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xaw meen alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن تلك القرآن دي من كل مثل قد مثال ويفع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا تفورا نزل أبغر دي الله نجي دال يالا نمو ليرا ليرا تلك القرآن نيوم لني بقرك موي قنوية دي الله رك تبارك الله سكري فيكون نيجي نيانسني برام سبحانه وتعالى ندفل نيو توفيق نيو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamné fuñu toll ni ñi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamné tax ko ci lool bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongo nek directeur général ci photographe Diongo nek nañu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nañu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine nek nañu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci ngitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nako ñu umukal sum sek ci isine ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tin ko nako ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir bi ko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand medine ci village 620 ak ñu doon ñoom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla boole ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci tiyas ak liko wër ci 93.7 ak ci kaolak ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh
0: ngi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñettufti aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan wa laqad sarrafna lin nasi fiha fil qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura wa radona tay insha Allah ci aya jurom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yasu biñu tollé ci aya jurom ñaar fuk ak jurom ci batu izan la asaqnaka dañu waxone izan la akhasnaka ke ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéglu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bind tay bi fini tollu ay ji liko taxawacc modi suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ni duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajje ben bes ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom